0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل ده دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with
4: Like what
3: host,
4: you hear? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates.
0: Part of your community. This is your local station. 89.3 2GLF.

قبل مشينا قاكلو خن شمان سوغل خرزت قالت نو هدرات مقروه قاتوخن بصعيت تبرس قالت 2GLF 8 اتشا نقزت لا من دينات شابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد قا اديوم رمشت خوشيبا اسري 8 بغزيرا تريل بوزري اشتب سرقادة مارانايا اشتال په او شو ما او شو اشتب سرگاده آتورای با ولایه قبول اخنی خبشین انا شماش دیوید گیورگیس عمو اخنی ون قامت خد سره ساته دینا بتایا رابا بغدای خد بی بای خشاریکان عمو اخون قاده رمشت خوشی با بصوره ون رابا منو اخون تیوتون یو بتواتو اخون جیم پنجرانه و ترانه و هیتار متوتون و گلاسه چای اوم دی بشاپی را یوست و درمشانه که هاوه که مخلیل رمشان بیخه گلاسه چای تاوق بشتای ادمجید انا هدی عمی دید مدتا لدبنی خا گلاس چای موین ترمز چای منی و همونه بختوخن هر اوم دی بودیتون و پتویتو مشمیتون خورزت قالتنو حدرا ادیوم جربخ متخقاتو خون خساما من تخرونیت مناخا ایشو ورده دیر همزومه به تشعید زمرا اطعات فرایه هل بد آها بشتو مسوغلتین سجلتین ریکوردت بتا من قم خکمشن نیبا من قم شیتت اسری طلابا قم شیت اسری طلابا دیا لمن شیتون بتخاره وخل مناختي شو وردة الشي تتردي لمشون يمدن خيي زونناي الخيي أبديناي أخت خشويتون تمل دور روات مجد انتريش النورون ومخنيخ من قالت مناختي شو وردة او انتما شكي مهني والا بي همزمياتي وصوبت دي بسمتا وتوناي مكخي كانت كي تاني والا خينا هات خيوا ايشو من سروت يروسا قبط هادق بجرب خديوم بخسامة ما تخلو خون من تخروني تيشو وردة دي لهمزومة بزودة بتشعيت الزمرة آتورايا بخزخ ميكي لشاروية ما تنو خون خاخورزة آها إيوا بخشا من شاباتي با إيمن كيو دخوا خورزة خدانا شابتا بيوالي من ساتري سر هل ساتري إيجا إن شميتون متخورة من هابيتون عمان بمرم ختمت تخورزة شبتت بتايلة من تريسر التري آها وديت ناقنور أخجي آها إلى خمندي بيشي لبيدا ريكورد هدية إبخ شوى القطشة رمشان تخوشي باني سو همونة من كله خون مورة دانا سودانتا وشاوع السوداني وول كاب هل بد بغزايتون طولت درتت كتت أقلع عندي بشقالة شوبا جو طلاع أطروات مكسيكو كندا وأغدان مخيدة أمريكا بدي منو خون خكمة أمبورة ماني دي بساقة وماني دي سيقة وماني بالطاول من ماني هوي بس انترا بهز بيز دي لكل أن طول يعطي مغزوي وقاتن خراي وطلع هيتش هاقة وطلع شركة تهيتش من دي أخشي متي من اس بي اس ان ديتون الأرخت أب ديو خون يعني جو موبال ديو خون ايك تهابيتون ماسيت من خزيت من طولياتي بتمضخ لو خون طولياتي تديو مو ديوا وهرات غزي طولياتي دينا بشقالة شو بقشا وعد دينا بتايا وقدرنا يومان دينا بتايا

هل بتقداني منه خن ديتن باقورة بوت خرزة عيادية خرزة بسقالت نو هدرة جاروبة ميوية بقيات قدعتيت أخشي قهدية جاروبة خرزة نو دخلون فيري لايت من سبب لما نشيتون أنه قلب الخا طلال أرباشة بعد دي وغضيرة الخرزة ديانا يعني أخت مقروخة خرزة دي خوي كيليا مخدانا رابا يا رختا سو لي بين ان خرزي كلما تنو بخيي بين نيخه نيخه هل كل شمانه دونا هذه نيخه نيخه بشمايه وبداينا بتخرزة قالت نو هدرا وهل بتو ان ممكن يلا قداني خوروات دينا مشمويه الله ما صيتن ممطيتن خبره اختي مري خبره ناتل ناتا بتخرزة قالت نو هدرا وبجرب خبوت خاتوخ قد اعطيت قربا ديرخ الخرزة عيادايه وتبقيات ديو دخوال ديو خوا ملبوخ هم ماشا التبقيات شلام شاري رقا كلوخن شمان سويل بصوري من قد كلوخن مورتون دانا سودنتا ومهنينتا المشمية تخرزة قالت نو هدرا

حكم خروات رابع خميلة وإيمان دخوا ميقرأ مانول إسرائيل عمني ومن قم تريشة بعتيبا هي من قم تريشة بعتيبا همزوم إخوة بود تشعيت آترايدي وتيه لأستراليا رابع منو خون قم غبيتن وعلى وبس يعني بسبارتن وبزودة همزوم إخوة بس تشعيت آترايدي إدمجت رابلة تشعيت آترايدي نجو أستراليا رابلة يعني الترا يعني من بيوارق جو خا بلن أمرخ تخرنيا إن بتخاري وخا بلن هجد بتاينا رابا أوليات خينة قد جارك ناشها مدري أور قدن أوليات ديناصيرة بدي هجد دي وخمزوم باسو سو رابنا همزمياتي أخشي خم من خورواتا ديو مشموية ميقرا قبي هاود بسيمة رابا ميقرا قبي هلبت بشمايو وآها همزمتا من خاطرة ليليو أستراليا مري لما تخرت يوم من موض أطرة بشمايو نوا أخشي مدخورة وقاتي قد شيتت شوي تمانية وقد قد جاهي قميتا مري قد عشر سرقس تيه والأستراليا رابا دوسيوت شوي تمانية عشر بسرقس قد جاهي قميتا وبتاي الأستراليا أنا تخرن هولد أمرت مطوريا بشتا وبنيتا بدانو جو بولدين ستريت اتوا خاط نابل متوا اخمرتون نطاريه وبيدو يعني رفل تكتي وخاط نابل اللي تخسرت مورو جده هولد امرت مات مريم بخشاهم دانو خبرسو بقام قارم وليط معني وقريمو انا دي بايخ ما تخرخش معني مناخد خناي اوكي هي دوسي ميقرا قبي دوسي ميقرا ياقو كاكو على من يخلي yeah. على من يخد ياقو كاكو مصوري وإني يارشو شكلي قاتن عامن بخشان قريمة والي اينا طريا سو آشور بسرقس قياهي قميتا بتاي والأستراليا وكي تخرن زابون اخوانا طريا وب آشور بسرقس شقل والي بخشان ديتن كما براك شقل والي قنا طريا سو مني من آشر بالسرقس اتوا خا ألبوم ويهوا تاني لي لاي لاي اتروم تتخشك ليلي ودركس لي ويالخطوس مقتزردة وآهلا يوني آها إيوا ألبوم ديو بلتو آشر قجاه قميتا مشموية و يعني آتوراي ديان لي باشمية رابا ولما نشيتون قمتا يعني يو شوية وشارت شوية زماري ليه ما خديه قطوسا بزمرت دماغ بتلا بشدرت لا بودت لا فورورد قا بشدرت لا بالتكس مسج إز مرتها قا كت بيت ليه واحد خا يعني لتفعلن لا موبايل سلام ديانية يتوخ ومرزبان تخا أمرخ ريكورد بلاير وكل إنكي شمخ ولا مود على إز مرتها يعني لتوا قد أتخى فاسيلتيس قد شمخوا على كل دكتوليات نجاتنا بيلي سو هل دان تخارت شريرو بلاطة كاسيت إيواخ انفنشن رابا جورتا قدي يعني إيواخ مني معجبانا كي بقرخوا أهاتنا بالإتلا كاسيت بلاير تازا شريرو على كاسيت بلاير زياتنا بيلي بلاطة جو أمرخ ثمانية ونيخة نيخة كاسيت برقلو خرطتيلو سيديز هدي سيديز براقينا هدي بتالة يو اس بي سو كل من دي شخلو بيلا دي يعني اخشي خيك ما جاهي كي مغبخلون شنة تخرونية شنة ويرة يعني خيخة جاي يمرخ تكلت لهاي و او زونا هاو خو يدو زونا بخايا زونا لتوالن انترنت ولتوالن موبالس ويد وبالزودة اتوا كوميونيكيشن يعني شقلتو ياوا شقل ياوا بالخزماني خشتا تيتا يعني اتوا خزماني خدشا بياشا خمشم متر امرخ خبرقت كيلو متر امرخ يعني قربة تتخلق مداناتي خا كيلو متر بخزخ وناشي بجواجة قد ازيوة تبقيوة بد امرخ بلا ناشي يعني خزماني ومن دياني يعني كما وسدنتا شقلتا ويولت تقمتا من هدية ديوخ
قرب الأودالة خدش بياشة طلامتر رخي بخمودالة إنا بزودة موبال سينا وهم زميات بالتلفون نيلا لتنخينا ليوغ بغزايا إيه خميموتا إنا مدري كده اختوى يشكيرا شمت على هدية أمرخ أم دي بوش أنا قايا إيلي ناشا إيمن تمزومي لمن ناش دياني وبن هوية بالتلفون بس بايلا من منشي يخلون خيجي ناش ديانا ولا هم سمخ مني يعني مدري بشكل خلي على هقاي كل مدي ديلي يو قاتان ديلي ممطين الدادانا ديوغ بغزايا ديوغ وعايا وعاي وتنس زهادة عينا القواميات والطوراس خاتي والمنديان دينا بتاي قداها دنيا الشخلاف دينا بتاي قداها دنيا وهالا بتخزخ يعني نعال ايها بلان خيه يا ريخه هالا بتخزخ مطو راسي ومت مندياني بتآتي معجباني يداها دنيا يعني آدنية اليوم ديوغ بغزايو قومت تلايشن من برها ديا تولدات تآتي بمريهو يعني خلابت شن تري البي وسري خمشة وتري بتابي بطلابة من على هالديري والشي تري البي وسري خمشة أخدي وخ أخنا نديم يوما بطلابة تاكل ديرخ والشن الشوية وهات خيلة الدنيا كمدي لبتايا وارب شنة إن شنة تمل بشي هاوي سودان من شنة إديو من سبب زدوتها الخيوتها بشي لبايا مطورانوتها الساينس علمة بديلة بزيادة بغزاية الدنيا داخلة أمرخ بتاعي الخرابة خكمة عطرواتي مبالة جو ألصاني جو جورابي جو أمرك جورابي بريشة بريشة خيوتة أي إلى خيوتة دي وخخرا بغزايو ديوما سو مودي تنمارا ديرخ الألبو تشمة وشوي أتشا آهز مرتا بشتاو برستا بألبو تشمة وشوي أتشا خزخ ماني لآهز مرتا دي لا مدخور وتخرني الشبيوت شقاتن جرمن تمرس

0: مشويه جربن تمرس ونهضره برسقال نهضره دي اللي بتاقاتو خايب مصعات برسقال توجي على اف 8 وتنوزطلا قداني تبيلون شركان عمان داها دانا بمارقاتو خرم شوخنا وبريخا بغداي خرابت شركه عمان قامت خد تري ساعات هل ساعات وتشبرم شبها وخموخون يو خرزت قالت نهضره بتخاري وخ من تخرونيا أتيقى بتهمزمخ ديوم من خامن زمارة دي بخ بيدو أتفقت مني قامت خطو صرا دقيقة بخواش إلى خامن زماريات دي لمقروقاتا آه زمارة يو ألبو تشمو أتشيخا يتخرن إيمان كي مقرون وخرزة برسقالت ننوي يومان رمشان ترويات من ساعت إشتي وهل ساعت منيا آه زمارة إيوه مناخت ليوان صندو تهم زمالي مني بديار خلتو خرونية كما عبر نوخون أسرة أسري تلاي تلاي اشتشني من قم هدية ما شو مخل داعت بغتا
1: زمرة إيل خليشانا تريشا يعني إنجلسنا يمري ميوزيك إس أي اختمري لا a different language.
2: Yes.
1: يعني بريشة ل music من همزمت همزم لنا شو يعني music اتلخا language رابا شابيرا رابا سيما وزمرة يموت قد ناشي مثلا اني على سورة نجروس هذا هما شاو لشانا ترايا او منه فزمارة هما شا يمخيل لشانا شي زمارة لما شي قد اخشي زامر قد مش مناشين مش ميلقال قملت أمران دون بزمارة لشان أطرايا فايش همشا خايا وليمايت
2: بس ما جاء
1: وبتاوي بشوبة همشا وأول لشانا جارك هجدان علامايت
2: خايا جانو
1: شمتين أطرايا خايا جارك همشا بلت زمار خينا زمري قد لشانا همشا
2: فايش
1: فايش
2: هل بدأها إلى خسافيتا من آوهاتا
1: هل بدأ وإلى خسافيتا من كل خزمارة
2: هي
1: أنا مني أنا سابوين آمن دي أطراي ينقى زمارة مشامهد أتلم وزمارة آتي برمنان أتلي قاربية هماشا زمري بتأمتا بزودا وزمري بتخبا مبتاوي ساب خبا مشي خبيان مارا خبا إلي ريشة كل من دي فلشان ألي تعلق أرخ
2: متخرخ زمرتها امتنيتها وانا تخرج زمرتها قالت قرنة
1: قالت قرنة شمت قالت ليلة شمو قالت قرنة شما
2: أصلايا
1: أصلايا إلى من الريشة طورة آتر بالا زمرتها قامت تنزميرو جخي إلى رابعة تقطع زمرتها بشتا ملخمتها شيت أربي شوا بشان البتشم أربي شوا
2: أربي شوا
1: ملخمتها بخشام بش تختم نشي تربي أربي شوى إيوا واتخى دراما جهبانيا اتوخى رابي سوريتا مقرية لشانا تراية طبعا آين زميرالا الستيج والدراما زمرتا إيلا شما بوخ الشيلية
2: بوخ الشيلية
1: أجان بنامتي مغوب أنا مش منخى رجال جننو
2: أراو بخادن
1: اتليقان

مخبة وأمانا سوغل ليوان صندو يخمن تويات خين دينوتيبة من ناخت ليوان صندو كيام زمخوا بود زمرا يمن وقاتل قالوا خرابة بسيمة مهنيانة يامر وقاتي هالا شمت قالت آخوني صنخو حمو بوش مهنيانة من قال يخشي صنخو يولي آي قارد زمرقاتي مرعانا كي زمرن مرينا أب أخوني صنقوت لقال مهنيانا ويطدق زامر سو وهلبت إيمن كي يمرخ ليوان صندو كلاني تخرخ مناخت صندو إيوا بابت ليوان أخشي عاون بزودة إلي ليوان حمو حمو إنا مناخت صندو أنا برسو بايد يو ماسن منوخن جو شوي تمانية شوي اتشا دانت امرت مات مريم من اخت قاشيونا ان برسوب نيكولت فيقق بيه و ايوا سرداري امرخوالو دخرانت مريوس بكيو دي وعلي من شيتا قشيتا دخرانت مريوس بخنانيشو قديشا سباي بتازخ الخامن يختخيتا وخارتا بديرخ من أخت قولي قاتوخن بت همزمخ بوت تشعيد الزمرة آتورايا من ناخد إيشو وردة آها إلي خا ريكوردت بروغرام دي خويدة إينا قهدية بتشوق النوخن شمخ لدازمرتا انشوقت أهل بت آها إيوا خمز برياتي خرايد شم خرايد زميري والي مناخد إبن أغاسي انشوقت خبران ديورجس أغاسي

مخبنة هتخقالة بتلاقي لي من رقيعة أمانوت الزمرة آتورايا أبن بشواقي لقاتا ابن غاسي راب من زمرياتي قد قومت لي خيماتي أمرخ موت بايدا لتوالي راب زمرياتي لشوق لقاتا خا من دي قد تخرخ لبيو إنا شكيرة على ابن غاسي من تشلشت ومطيت الأمريكا يوشنت تمانية تشلش لي بولت لي خمنيانا يورا زمرياتي بود كل خمندي يورقس قمكاتولي أخوني بود كل خمندي تصل منيتون يورقس كتيبيني وهلبت أخنا جداني بخ قد آها أمانا بدا يموتا شوق لقاتا خا من دي رابا سدانا وخا تخرن يا رابا طيمانا آوان ديوا زمرياتي مهنياني بكل تهاري ات ماسخ أمرخ ديميوما أمانا ابن أغاسي إيلي خاكيخوا بالبصانا جو رقيعة أمانوتا عطورتها.

لا من بيانو أهي وخمس مريات ابن غاسي كم خرايه ومدري زمرته تقم زامره وقم خاتملا خكمه يرخي من قم تكالي ورشمائيت من زمره أبن بزماري لقبابا وبتخاري للخيل بابا داخي كيهابي جو خيوت تغذبه توتا وبرونا ديري بتايا اتقدمي داخي جارك تاخر قبابي ادمجت أن خبراني اينا مرابا ودان تقدمي داخي جارك تاخر قبابي ادمجت أن خبراني اينا مرابا ودان

0: بخیاب بلاقالا تروی جباخی بخیاد بلاقالا
1: What a song. Mood zmert yeva. Mood zmert. خیه هد خکت ها و دیلکتی و هد خزمرتا جبرتا قاگی ورگس آغاسی و خیه العالم و آله همن یخ قداها امانا جبارا ایفن آغاسی قدا مقروت دا هزمرتا دزمیرالی ایمن بشمایوخ اخت ان بخشابخ و بخنن وارخ دا هزمرتا خیوتا مدمویوخ دا هزمرتا کما طیمانه لی ایقارد بابا اديوم كي هابي قمينات البنونة كما طيماند وكما كي مخني بنونة ايمن بابا تخرنية هابي اخشي تخرنية اينا عامل لمنوخ ادخيلا دنيا معلوبا تميقر خماش البابا نيمن خمس برياتي مهنياني وبتخت مخلا التخرنيت ايفن اغاسي اديوم الداها زمرتا خدشا خش ازخ لا اهاي نود خدشا بينا نجر شخلا بعمقوتا بشرابا و خدشا خادخ زي من كل خمندي ايفن اغاسي كل خمندي كل تاهر كو اخت متخرن زمرياتي بورخاتي بريشي بوت خبا بوت برشتا بوت بابا بوت يما بوت أمتا كل خمندي ابن أغاسي ليل شويقة قديا خزمرتت ليل زميرو قهت خاخنا كي خادق كيش توهرخ قد زمار ديا بشواقنينا تخرني سوداني

خامن انترفيو استفيداوالي من ابن اغاسي هل بدقاها اني دوزوت المعروقات هو خون شيت البو تشمو تشتري انو مقروان خرزت قالت برس قالت ننويت شو تابوتا اطريت استرليتا انو خغزوق يا اخي شنو الكندا والامريكا جو تيرمينال جيت تورنتو دينوا تيوا بسبارا قد ازنوا من تورنتو قا سان فرانسيسكو من ناجستان خم خيرة خروشي انا مري خم دني بلاخت اميجريشن باب زماني ده ايمن تنوا بورتلي ريشي اناماني بالت ابن اغاسي هم من يتنين لا

مرقاتي شاما شموت وادلخا مري هم بخاشن قسان فرانسيسكو مروبان دون بخاشا قسان فرانسيسكو خارطة بلطلاقت أنا وإيفن إخوة يو خطيارة بإني بخاشا بي خطيار إخوة إيوة يونايتد إيرلاينز مرقاتي هلا تكيت وخا دقيقة أم يبنى تكت دي خشلم ومزملة من دي ريسبشنست دي وطامة يو تيرمينال بوقر منه مرقة نتن خبر سوبا تي والدبنة مرة هيج خليت انتي والدبنة مرة بين آ برسوبا آت والدبنة سو تي لابن غاسي مرة شامع شل أتخمنت مرة إديو آنا وآتن قا أربا ساطة بتابخ مو دالة الدبنة تقود على تيبة ومرة قد خملخ سو طولا مرة قاتي مرة اتن من نخ ريكوردر مرة هيهم من اتن من نيخا ريكوردر سورتا يما ينا دين وادت انترفيو من ناشي بريشي مرب توخلا ريكوردر اودخ انترفيو انا واتن جداها طيار يونايتد ايرلاينز

بدلاً انترفيو قامت خدت القصاطي وهمزوم إخوة وبتخاري وتخرونيه همزومه وبتمشتويات ديابد من جو كندا ديرنا ايديو تورنتو شوتابوت ألترايت كندا وعليمة كندا خارتي من تيران لخل أستراليا مطيوالي دانو أنا ومناخت ولسانيونان كي همزم إخوة موضة لجو برسقالتن من سبب ولسانيونان من قمت أزلو الاس بي اس من ملبن بتالي قسدني وبتفاقل بي هالبت وهي خورواتي وماري لقاتي قد جربخ أودخ خرزة أنا وابن أغاس أودخ خرزة مو طالب سو بكل إيقارة وخادوتة بدوالي تفاقتها من ولسن يونان وخارتا بيلي مقروان خرزة هماشا بيلي عيادايا مني سو إيمنتيلي لخا مري ولسن مري سلمن من ماني نبيدة تفاقتها مري من ماني مري من ابن غاسي مري ايه كده اختفق لغبية مري جو طيارة لهم من والي خارتا مري قاتي مري دولا باقت مطولا انترفيو شمخلا بدانو متاولا جو برسقالت ننوي ايوا خامنت بقياتي لامت نشياني اتلينو سبيرا جو دا ترمنل جو دا اطرت قاري بايوتا انو ايفم تبقخوا بودالي من ناقستن جو خاطرة بريشا ولا جو استراليا

0: هاي وتخرين من ابن غاسي واهز مرت طلاطي ما بشتلكتوتا بيت ناخد سخريا جيورجس خي كرينا وبخوبه من قد قداها صعد خريطة ات مقرون قاتوخن تبقت هدي لنا تدبي داوالي عم ناخد ايشو وردة همزومة وخبت امانو تو زمرا عطورايا بد مقرون قاتوخن هل بد اديوم طوليات الجوتة جو والكب جلدوتا بمرنون انجلند بقرامي لقى بانما تري سي بار كرويشيا قرم لقى غانا تريخا انجلند كرويشيا و غانا بساقنا من داها جروب قد نيكس تيج تلاي تريخي كي قاريلا دكتور كونغو بقرامي لقيو سبكستان تلابخا كولومبيا و بورتوغول وادنا درو سيبر سيبر ارجنتينا قرامي لقى جوردن قا اردن تلاخا و الجيريا جزائر و اسريا تلاب تلا وادنا درو قا قدمي سبرتيلا طولتا بتهويا قا ساعت خمسة قدمتا إلى راوند تلاي تري كواليفيكيشنز عين طالة ساوث أفريكا من كندا قا يوم تبر من نوت يعني بايلي طلوشي با قدمتا تنطلاطة وليات الرابة السوداني بالطالي بشارو يعني من ساعت طلاك قدمتا برازيل طول إلى راوند تلاي تري من جابان قرمانا بتقاور ومقرمانا هل بد بتشاوق لعاتونومنت خارتا ساعت اشتو بالجي جيرماني طول إلى من باراغواي مدر راوند تلاي تري ونذرلند هولند طول إلى من مغرب من ماروكو قا أربوشيبا ايفوري كوست طول إلى من نوروي فرنسا طول إلى من سويدن مكسيكو طول إلى من إكوادور طوليات الشاروية من ساطلا قدمتا أربوشيبا قدمتا جلدي خارتا الشوى قدمتا وخارتا خدسر قدمتا قا خمشون شيبا طولياتي انجلند بالطول الى من دكتور كانغو ايات الى افريكا ساعت ريق قيدم تجلدي اتخمشون شيبا خارتا ساعت اشتا قيدم تتخمشون شيبا بلجيم طول الى من سينيغال ساعت اسرة قيدم تطول الى يو اس اي من بوزنيا هل بد اي اينا قا خمشوشي با قدمتا قا روتا قدمتا سبين طولل من اوستريا ساعت خمشا خارتا بورتوغول طولل من كرويشيا ساعت اتشا قدمتا سويسرلان طولل من الجيريا ساعت خا كوترا ديان شبتا شميمون الداها ولمن شيتون متيتن تايم ديوخون كلوخون بيخلوخون اوديتون سبورت قا اترت اوستريليا طولل من ايجيب من تيمة محمد صلاح هل بد أستراليا طولة من إيجيب شبتا قدمتا أربا بيرخا يعني شبتة بتايلة أربا قدمتا جلدي خرطة أرجنتينا طولة لساعة 8 قدمتا راوند تلايتري من كيب فيرت آها هل بد إلى جزرتا أي بيتون خزيتون جول يداها وانترتيمنت خزيتنا عطولتا بخشان بتختمة بشوين 8 قولي قا أرجنتينا وبخشان أرجنتينا إينا برابة هوت فايفر تدية قد شقليلي وولكب رابة سباي طولنا ميسي آلها ناطر 3-8 شنالي إينا اخت قولت بيواديلي اخت إن خاسري برسري شنالي طولة كولومبيا طولنا من غانا ساعت خدسر قيدمتا قخوشيبا هل بدخنا طولياتي بتاوي قربانة ساوت أفريكا وكندا بطالي من نذرلند وموروكو قصطلا قدمتا قرمانة جيرماني باراغواي بطالي من قرمانة فرنسا وسويدن بخشا من آها طولت بتويا بزودة بالجيرمن وفرنس أي إلى قخوشيبا خمسة بيرخد بتايلي هل بتأني وخيك ما خبرة مقرويلي بتوول كاب هل بتطولياتي راب السوداني طولينا كل تيمة طولينا يعني مجد مجد بين مرنوخون أترواتي دينا مقرملون بلطلون من وول كاب إيوا بزودا أخ أترت عراقي وإيران جوردن أني كل أترواتي بخشا من يعني اهي ام سيتي جو وول كاب انا همونه من قد اعتيت قدن وول كاب سخينت اتي انا همونه بلكي تقومت بش ماسي وزرزيلا ومقرويلا يعني اني اترواتي بخا سكيما بسباي اينا بشامخ امرخ قا دن ديبا بعد السبورت قا اترواتي بريشت يعني وتلمسي لوخون ويلوخون منتياني اهي لوول كاب سو انا بيخشوتي الداتا والتدي من بغزاوت ارجنتينا بخشا من أرجنتينا كرويشيا إلى very good side nation وبين سبايا طولة لا إنجلاند سبايا طولة أختي ليلة رابا ليلة يعني اختمريتون impressive رابا أبن جارو بين طالانو ديو بنما خدش بياشا يعني تماني يو إما إنجلاند يو طولة إنا يدين دقيقة second half شوري لإنجلاند بدلة تريغولة وسقلقة داها راوند أختي بطولياتي أنا بخشان بخشوتي أرجنتينا إلى the team to beat أنا أيلا أدخن بخشاوة كيد أختويا بشوق النوخن بشينا هلصات أتشبر مشابتها آها ريكوردت بروغرام دين مقروة قاتوخن تخارد زمرة عطورايا وهمزومة وقبت زمرة عطورايا عم ناخد إيشو وردة هل خوشي بتبتاي لي ساعت شوال ساعت أتشبر مشا بمارن قاتو خون خاميت نجانو خون خديو بصيخة وبشوق خلو خون تخط رحمة مريا عليها باروقة طاريتون بشارتا وخاميتون خاميتون قيموتا وخيوم تناطلت إيشو عاشر بالسرقس ألبرت أوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة أخدابت شبلايا وخينة دينا بتايا جو ألبوتة أمرغ دورت إسري ختمتي وألبوتة تليتيتا إينا أن دوراشي كل إينا بت إديوم بتشعيت الزمرة عطرايا اتشاروية لجو أثرت إيران من سببهم زملا جو خلقتا قميتا بتشعيت الزمرة عطرايا دي وشري جو عراق إديوم همزومة وقبت إيران ومن تيتت علاقة شاوو عد بتاينا برخير خخينا بتقدخ خاخور زخينا دي للسيرة بتشعيت الزمرة عطرايا يو أثر السوريا أختي قمت بشمي بشموخن شمانة مخوبا قبل مشينا أرخت إيقار قداها خرزة قداها تممتت خرزة ديان ميقرأيشو وردة من ميلبن راب شينا قابلو خيخ ميقرأيشو
1: شينا قوات الجانو ميقرا شمانشا راب خبي وإيقاريق كل شمان نهدرا وكتينا بشماين أرباق جياته ويطن أو قال برقال الديو خيماطة لكل دنيا
0: بس سيما رابا ميقرأيشو هل بد بغدايخ قد ايت فقط قامت تبيداو الان أنا وقت جو خرزة قال سيدني وبتشعيد الزمرة تورايا وهل بد همزومة خوب الزمار دينا بريطة جو عراق ومتالن جو ويب سايت نو هدرا بغدايخ هدية over 200 شيرز فيسبوك ويتولا آت فقطا وآقالوخ مهنيانتهم زملوخ بالزمرة عطورايا ميكا بيت أي ماشينوخ ايكا بيت مكليت لأجين
1: بالا ماشيني مختمري جاق منون جانوخون وغودن هازر خلطوخون شتيتوخون سبخاخ زوقيا لرابا جورا بتشارخ لي من ألبا وطم وطلا
0: ألبا وطم وطلا
1: ألف وطم وطلع شماشة اللي أتي للسرابة قد إيران بولتيلا ماخورة بولتيلا كتابة بولتيلا يعني إلى سبرايوت إيران ديلا يعني يولتقدية أمت آتوريتا اللي أتي للسرابة واللي أتي المنشوية
0: مرابة دوس
1: إن يبين شارنا بماخورة وموسيقورة وكتابة مناخة ويليام دلت صادة دانييل ألف وطمة وطلع بريالي ومنيخي لي ألف وطمة وطواني تمانية إنا يدي متخد يعني بريتو شوريلي رخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتوى برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إنا إتوى سبيشل سكولي قاري وليشانا نا اتوا مدرسة يمري والو ميشنري خش لجدي مدرسة ميشنري وتم مالي رخطو يعني مخت امرت ات برايمري سكول هلت برقالي وخرت ويليام مناخت ويليام دانييل شوريلي بوش يعني انترستد وايا بت ميوزك مود لخش للهمادة خش للهمادم وشوري لبقراية ميوزك هلت فرقالي رحطة ميوزك وخارتا لخبط له يعني لك ليلة من مرآنا جارك بوش آزن زودا بوش أودن زودا قم لخش للباسل سويسرلاند طامجك بيد لخا وشوري لجو مدرسة كونسرتري وشقل قريان وخرطيصة أخا مخيانة ورابط فايلين يعني ويلي مخيانة فايلين وهم رابط فايلين وشيت ألبا وتصمى وخمشي خاعة اختيطن يعني بأن انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني فلطة خامني زمرتد دليلة وخامني زمرتد ننوي شمخش أي شيء تتألفة وتصمة وخمشي خاء
0: رابع سبعة هذه كان خل ألفة وتصمة وخمشي خاء شمخ داها قطة موسيقاية دليلة

0: هل بتلخى بشماية وخلخا قطة من موسيقي تقلبوا تشمو خمشيخات بشلا موريستا بيد ناخت ويليام دانييل
1: شيب وقعد خفر صوفا امو يم يوزيك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضياني لبيه يعني قديلة منتج ودنس مرياتي أنا خامن فيفرت دي إلى دليلة إزمر توخيتا إيوة ننوي
2: أها يه
1: أني ترز مرياتي بلطيلة مختمري ألبو تصمو خمشيخا إنا قمضانا شيتت أربي أربا أتصلمن أربي أربا يتارا ولطلي ولطلي زهريرة أمانوتا إزمرياتي كلها متابة بطنوطة بخشام بيدوج تاوى خاقي غزيلي كسخا فرصوفا إيوة جسدني إيوة ميقرا بيلي من درمو دوج تاوى بنوطة بزمرياتي كلها أول شيء تتألفة وتصمة وأربي أربعة
0: رابس بأخشي أدخل دا زمرت تنينوي تديلي بزمارو بياني ويليام دانييل ومقروه لآم يوزك وشميمون الخبران الجبارة تهمزومي لويليام دانييل بمقروتة مانا أطفر عيا إيشو وردة شمخ الله وبدارخ منو خنيق رأي إيشو

0: ناخد ويليام رابي ويليام دانييل كتولة كتويات جيكتلة كتلة خا قاطينا جبارة راضنا الشميونة وهربياني هم زمولي يعني التيب ريكوردا أجبوتا أو قاطينا جبارة ملخمة ومن اشتاء البم شخياتي اشتاء البشيري لادو باقي يعني اشتاء البشيري واتوالي خمسيتا قتي همزموا بكل لعزة اطورايا همزموا بلعزة طورة همزموا لعزة تخومة همزموا لعزة باز همزموا لعزة بوتناية همزموا لعزة مربوشناية همزموا لعزة سودايا ين أرمي يعني أجبوت أيضا همزموا وهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر اللوخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرط رابا كتولي كتوياتي كتولي مخا اتوا بلكت آت بوش يطد رامينا باتنتا شيتت ألفا وطمو شوي إشتا أي اكتوالي يطهرن شيتت إشتي شوى إينا ترجمالو بلشانا إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة ديلا وهم إنجلسيلا وجتوا خشتا وخينا إذا انتخش للشيكاغو شيتت ألفا و اتصمى واشتي اتصى اتورايت اديوم كتري وشريتي وخرطة اينا بيم مختمري بيقبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وباين اشتاء البشيري و قطلا دوباقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي ايام جيتشيت كار اكسيدنت شماشة ماصن امرنو انا خامندن لكي ناشيوين ات تبيقن برسو بايد بميقرا وليام دانييل شيتت البا وطصمة وشوي تمانيا جو شيكاغو ايدان شو تسلن خويادة ومنايا اتو رايا
1: سباي أبين همزومي بالزمرة جو أترت إيران أخشي أخو يادت أمني آتوراي جو شيكاغو بكيريوتم يقرأيش ورابا أنا بينهم بشمن خاتشوياتم بوديو ماني وشت إسانو قماية
0: شت إسانو قماية جميل وخا خينا من دن الزماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكل مرو أود خاي السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامنة إيوة أوية إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي وإيوة يوسف جايكوب أشليمون بشمول بول عيسى آنينوا سرغون جابريل إيوة شليمون بشمول إيوة كل أن زماري مرنداخي شارخلا أيا تتفقلا بويليام دانييل مروب شي دخل ويليام دانييل سب أوى إيوة ملالة إيكالية مختيلة هومر برانيان سلامي خبقاتو إيضا كالي همزن باسد خفر صوبة ليها ببيدة هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باسد بيمة همزن له همزم باست طلام من دي همزم له ويليام دانييل هدخة اتوال مسيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطصم وشوي تمانية إيوا شوي خمشا شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذا تشدلو مرو ويليام دانييل ويلي تيا تيلي ويليام دانييل وبلم شينا خينا اي صيطة من دي سقلي يولس مكحكينو غداية سقلي يولس خسبيج ودوى خويادة ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قامة يتمر مر داخي تنقجدور او خناشي وشقوتا يعني ليز الضيوة من هيجخة ومن دي تحاقوتا انا وخبر منو شمية يا مرو ومن دي شرارة وهاقوتا هيج لا شدقت وأمرت لي أبن هاوت يعني رجميله أمرت لي أومن
1: سو قمودي مر ماني لي ووخم بساسة مودي وهمزمتا
0: وأغزيلي قد أخنا كلن يعني أود إلى لي فضاولة ديتا وأود إلى لي ف منشيل متخرن عشر بابجك منني إلى مخايا جيتار وأود إلى مر أختوخ مانيت قد قجدوريت وعدت خويادة أمانايا آترايا مر بضاية أو مشمة جبار إليه خويادة أمانايا مر كله طلعوا منهم خبيائنا ليط إلى ميوزك لقريتا يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس أوتي ما خيوالا خرطة مرة إينا إذا أنت مرة إينا أن الغيال الصيتة كلا خشلا كلا طشيالا لبي لما ضخ
1: زيك مام يا قورتن وإبن ديو منخوس إينا هالم يا قورتن وقبول يم دانييل
0: إذن خانا شيء يبلغ نسيهة وهو بنيانتا قبلت لا مر أختوخن آتشو سيتي بشقلنا كاموخن نوخن جيبو قد أتخيالي مر هلا خلوت خلوت يما من فموخن ليلة قطيعة ريخت خلوة زي خبرة باسيمة مر هلا مختوخن عليميتون إنا تشيبو قاتوخن بس مجانوخن مرة أنا من كل تلبي بشررنا وبتمرنوخن تشيبو وخوشن لقامة
1: بس مجان شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرخ بتبلخانة ديوة بريسة خاكسا واخينا البوتشمو شوي أربا أهك ساوا إيوة خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتالي إيوة خدا قصة خيتة
0: تهي خا قصة خيتة بات
1: أوا ديلة بخاشة قد بارق كرامي القشنيتة
0: آمي القشنيتة
1: من إيد أمرخ تنينة إيفنو خينا أني قصت هنا تنينة إيفنو قطينا جبارة إيمن ديبا ملخمو واليمدانيل إن شميتنا قصات ليلة أختي غذاتونيتا هوقيتا بتشير دي لأم بقراي وكتوتا بياني ليلة أختي همزومة داخل قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخرن دي بخصل منه أو أبن إتوالي دوراشي وإتوالي بيشتت لبا من بيتوت التمر خالو نواتي ويمدي ومجنوتين يورت الأبرزا يوتت آخونو ملكتو ميوا بيشا وضيه يوماتا سو يورت وقاطة خانة لخا بشن آدوراشا وشيورا وايلي مدموية لآت شيورا أخنا آتورايت إديم يوما إتنقابان سامان بريشة خات شيرم دوخينا بوليتيقائيت لتلن خمها ديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديد أنا دوخ بغزايا دو إتن خخيلة دولي بخالا أو خيلة أي شدة با كديم يتياوي شقلابة بنون ماتا يخلاوالو سو
0: قدش من أدواوة
1: خينا بجانو يا خلاوالو سو اول ديج من دي اندي بخالا يوم بيوما بزبوقا بربوزا واخر هردو خمارا بسبارخ الخاء اتي بارق لا اي امتن من ايلات دادج من قاطينا جبارة اي وشارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالونة سبخالونواتي با اينا ماري لديم يوما بلاشي بجوري لي من بلاش تخالنواتي سزجوري لي منو بخاشي لي بلاشا وكل باينة سنداني قاتي سو اولي اوي قصة دي وهاقوية اختي الشمخ الدوسة مدينة بخاشة بلاشا من شدة جو قصر الديوراما خسامة كريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري دي لمتويو ودخيل ملخوم ومريوزو بورخا آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شم خطة حاضرين تيشو
0: حاضرين
1: راب اسمع
2: كله بندو مبلا خيرا كمات اتوالا بخيرا خيرا كمات تصولش للامن تيلت برتكالي كوشب تيلة مخمنگانت خاشل پرزلا زبت نالی بشوک پا برزلا جبار خیلا بیتو میرا بالاشین خا ام میرا یقرو یورد اسراک کلی منشل تانم آرد قلی آی پا پراتو هر برخوشی پر پرال علم ریشی ملیبتو و پلا نقبل سارت ریش دخ داوکوه پر پرالی مت حوار مت برقالی هر بو کشت خوابات قمپار پرات خود اقلاتی مغده گتم خیتال آرندیل الاخل بین شرا بس دانم قمت مچخابه ایدو اقلو مپلخابه ور بیو بکل خیلی تخود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی تخود چنی تو قلنطارم خربت کیکو خلصلی حتی خلصلی پاقرو سری پلطلم پسلی يا رب دنيا خيلة اتوى قم دي خلصت قد قايتوى بلطلون منو بربريات تشملون شوائط رواطي مليلون كل اتيوبت كيانا لزلب قنلو كل رخشانا مغرواي مخشيداني ششلون قاي قم إلاني متسرسرت مدهواري تخلي دمى بيت بواري من اتياتو من بوكاكو براتت اولا شمطل شاكو یا اسیت کلی بشته اسطلد بسلا و گربل بشته یا از زلو زلو تسمکسی ادی اکسیلی دیمه دمسلق بیوم و بدلواتی زود و دریلق نرواتی دویل سلطل اپرو سیله و ایل کیوی منشتیله یا از زلو زلو تسمکسی ادی اکسیلی دیمه بشلشم یا قالو لیتا دویل بریر و بدمه خویتا کت نونوی کت پرپولی کت بمیایه کت قبولی دین من قطلو یارش ایده بد ادال خا اخیده خا اشیده خا جباره چولخ زیلون شمشم ساره هبن شرار دامو میتا مقمن غل کل بریتا مغزیان اخشویده و ترد رازی گوره تشمیه و ارا دوکم رنخ یا گنگسته ترقل زونو دیتا گنسته سری تشوی کلق دیلی ایدیو منخ پیشونش قیلی ترد رازی خوابیتا پیشلی پتیخه یوگی پیتا لحاود بریتا من لسراپا ایبن شلیت ایگو داپا ایبن شلیت من چپلنتا القدیش اپراد طورا جنتا ایبن شلدخ صالی قنی شن بریخ بشاری بدنی شده مدرم قم جمیاوا قلقبولی خقر و داوا او اشین دا اطرای قم مارم لارپاد رای بخیل زخمه ای بربوری قم ناقر القاید طوری دشتی شاری هل چمشلیدم درای قالی نخلا جان تخیل جنتا می ایتوتا جنگ زنده
1: آهی و خساما من داها قطینا جبارا اتهمزومه وغبودا جبارا ویلیام دانیل اتهماش الشمه بتباشت خیرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا و ما سمرخ سبرايوتا عشوريتا ميق رأيشو تمجد أنا بين شمنا بالزودة قطينا جبارينا قايقوت الدانة ديا ليه بخمسايا
0: بيالوخ أربع ساعات كشمطلا
1: رابس باي سو هدية من ويليام دانيل أنا بخشابن متخروخ قد البوت شموطلا إلى يوم بديال الدية البوت شموط واني ثمانية من يو خيلي مقروة للشولان مانوتا جو خمشية وشنة اشتية ومشميلا خسامة من بالخنانة ويليام دانيل خش آزخ الخاء ما نخينا دي لبلاطين ما نتخينا ماني بيتخرد اديوم من أطرد إيران
0: قمت أزخ الدو أمانا بوش جبارة إلى هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من راب مقروة لقدي يومتا إنا خش تخرخ الميوقرطة منختا رابي للي تيمورازي
1: ما كبت ريشة قد عشمت مجد
0: بدوزوتا أيات وعلى خدست رقادي زماري لا أختي يتهرن وإيران إنك فشي وشيدي رام دكاني الدنيا وإتوالو بلطلو رام زمرياتي من جدية تيمت للي تيمورازي إتوخا خبرصبت شمو نارميلا وخاز مرتخيتا يطخلي بخشاون برونو يطمي يعني يو شيكاغو إيوا شميرا إيسابي
1: أها
0: إيوا بختت نيبو إيسابي
1: أها
0: وإتلا برونا آتم بخشاون هم زمت مني ويدت خا تفقت مني إيا بلكت آتن خجب مطعانويات بوزودة يبد باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للي تيمورازي وبرون برون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورته با شميراً إيسابي قا خامن موسيقور مشمهت آترايت إيران منشيرا المتخرخ شماني خينا دينا بليطة ميقرأيشو أنا همون بولس خوفري ورابو نيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: أوي وجور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للي تهي مرازي وإتلن خابر سوبا خينا دينا بليطة ومرمى شمت آترايوتا جو موسيقي هل دي ميومالي واللي خياريخي بخيقارا بينما قد إلي ميقرأ رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخائلان هل دي بياشي لألم ريقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا او مبوعة ات كتاوي ات يعني تيلا بولتا رابا رابا ناشم شمه مخ تيلو تفقلو جو شي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا يقميلو جلجمش ارت جروب ان جلجمش ديوا خصيطة خامني ارمني هومر براميان ايوا
1: وميقرا الفريد منصور ايوا ورابا برسوبي خينا اتوقتين شمانو ليون بتخارو با خلطة بطلابين انا الفريد منصور يطن وهومر براميان جدا سيت هوية
0: يعني تيلو تيلة وهر هذا اختدلو قامو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخت هاني بالالخص
0: أني بالله
1: وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ الدا همزم تكريتا دي لقاها مبرومة بد يمه وهمزومخ من تقلت إيسابي ميقرأ يشو
0: ومن ما صنتت لها قط الزمرتا
1: رابس باي شمخ الله هل بقبو قري قم يقرأ تقلت او پرسو پا دیل خورز پیگ و میوزیک ین او دیل ویلوی و تا جرعت ین منی لبزود یو قیرت قد پالخ آور گدا خقلت امانو تا میقرد تقلت مره
3: یم دیوی تلا شوری تلا قدی ارخد میوزیک یل پرد میوزیک ایکلی تلا باری قد یلپ میوزیک ادم پرکتس آل داندن سورم و و خمدی قدیبه رابا سپای بسی میله کربه و لسق ده و اتوال رابا پیشن قیل سور کلی تلا باری و همشن بر تلا اتکام ستفت رابا سپای گوده من دی و مجد خویر تیلا قد ازم برده من دی کمت تانم بسو خد چه میرن حلبت بخش رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و میوزیک رابا هیر تلقا دیگه قد انا مغبنت میوزیک ازم بارا عدیه یمی که خیلی منی گو شیکاگو تینال امریکا قربل استیش نقم عدی و اینا حالا زکی زمرا که مزمرخ لخی که بداراتی که مبسمق منو و هوی باسم تا حالا منن لا
1: میقرا تقلت هدیه شمانه دونم باقور مارا یمو خیل زمرتای زمرا ین زمرتای لگوشنت خمشیه باین آتن امرتلی و باین مدد قشمانه باست یمو مددلون شمو مودیده
3: یم دی شمو ایل شامیران ایسابک ایو زمرتا خکم دن زمریات قد بشمایتون آله اگروب ایو خکم را قاده میوزیشن و زمر قد اگروپ ایو میوزیک ات فولکلور ات آتورای که زمری و رقدی و اتفالون پروگرام گو تی ویدیو خیشنال رابا خورز پریشی ودر من آتورای خیشنال ایتالیا آتورات پریشی و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابا ایو شاپیل زمریات اوریجینال اتفالون خروخ ات آتورای گره اگ گروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمور عزیب شتسته و گو خمشیه لن بدا اگزاکلی مدشی تا اینه گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن راب سورم و جازم و پرکسیس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسمم بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروستم و گیده میوزیک اتوالی راب خوب بقید و
1: هلبت همزومه لم يقرا تقلب بوتيم يا قرت الشميرا بل كي تخكم من نوخن شميه عقاله اختي ليت ضيه قد الى يا قرت الشميرا ايسابي خامن زمريات قمعي جودة موسيقورة اتلا رابيتا للي تيمورازي اها الى يمت يا قرت تقلب ايسابي

0: آها إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا آها زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة نخت رابيتا للي تيمورازي ومزمن ياتخيني مغبت ويشمت ومن الهواز دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: دوزوتا يعني وانيا ديفيد رابط لخا جر رابط جورا قدن زمرياتي وقدوا زمرت آتورايت ديلي اتوا زمرياتي مخت ايوا مخبن واقع الشمنوا مخ كلارا نصارا وروبرت ينزميرو يبرون الشمشة دي جناتي يعني خاقي كلارا لزمرتو وخاجي روبرت
0: إلى زميرو ومن قمت أزخل دني زمارت بلطلون بر كلارا وأمرخ من قم منه هل بتلاقي لسروت ابن غاسي لأخران بزودة باي خمزة مخديو بذا بلقصات خارطة أختي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابيترلي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو اتروات ديور بجو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: يا رب
0: مش مخل
2: قول شيني

0: مدیر متخور خمی قرائش و از مرتا
1: متخوری لا حالم سور خواهی و هدانیه ایران تن نزمریات لخوشمیه این ایران تیلم بغدد این و یو مدرس قاشخندو ان نزمریات ایمال پیوالو قالن انشیت خمشیه و قمد ثورت خمشی تمنیت ایمال کمون پلو أني هما شاي بتواتت آتو رايب شمطوالو أنز مرياتي
0: لا بس باي
1: إتوى رقدجي يعني أنز مرياتي أي زمرتا أنا بخشاون إيتن رقدي أي زمرت رقد تقول شيني لا
0: يعني بمريو على شمت رقدة مودي لي وخارتي شاري على زمرتا
1: خينا أدخل قد ناشي لا خلطي ومو رقدي أمري خجة يقور لي
0: يعني قطوسا أمراوة أينو كومي بيطيوة مترق ديلي
1: يطيوة هي يطيوة قد أول شيخاني لي
0: مجد مارد
1: ايه عادي أينو كومة بتخارون علي أي زمرتا
0: أوكي خزق دوسي وديان غلطي هاتمي قريش
1: كومي وقشق يوباتي يوشيت خاقة بس سيلة مليان تقاتي
0: أوكي شام خزق دوسي لان خبراني وآتخ منتوق مي قريش وشام خلو

0: دوستی بدیشو
1: تماشا ای از مرتا شیخانی لیگیران دلو دخیران تمری و اینو چومه کل پیطی و قد شیخانی لیگیران
0: یدمو قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میاقرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولي إيمان دي وشقلت جار الشوشة وأنز مريات دي توموت وقاتل
1: خلاف الدنيا ماني شمشة أنا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتقود خشولة الدراما يعني من ديان درامي جيك طريقنا
0: يا أبنا أنا روبن إيدا من الناخينا قصدتها وليبا ينهم زمن باسو
1: يمري قصرت خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا
0: يعني
1: كان ضر قصرت هرب طويالة قطخته بمجخالة يعني أنا هرم طيلي طامة آتم باو الطامة بها يرطف وها يرطد رابا يالي ما صخود خشو يعني شولان دراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هرخمنتي يعني
0: بخيلت على أدخل ابن أغاسي قياه قمت ابن أغاسي ميقرأيشو براسيل زمرياتي علما برياشنا بداينا قد لتن أخجي فيجين دي لبليطة يوترت إيران داند أغاسي إنا بلاطي لخعليما خاتا خدش بياشا أب فيجين تخموني لتريجي بداها قال مهنيانا
1: أخجي متهم زمغ باسد إيوان أغاسي يعني ليلة مليانتا قد أن شولاني جباري بولطي لخينا لوخي من شي تتخمشي قطصة هل تري ألبي وتشسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر لنشميو هنا هل تني شني خاراي نيصل من أوي موادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت اتلو ترمه واسري وطاز مرياته ايوان اغاسي اتلي خمش ماز مرياته
0: زمرت قمت اغاسي دي قم زامر طلب له من زامر ولا جو اذاعة وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شرقي لي اخا زمار علي ميدان تيوه بخشاون عمري شو صرش النزمير علي زمرتا
0: شمخ الدا قالا بليشان فارستي لي خاقت تاكيريا قياه قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اتأطرت إيران وآتراي بضاينا قد اتنخز مارا بتهابي خيمة يماني أمانا مشمع شم خلو

أهيل ابن غاسي ميقرأيشو قشماني قياه قميتا ابن غاسي بزماري لزمريات بلشانت فارست أهيل ابن غاسي ميقرأيشو قشماني قياه قميتا ابن غاسي بزماري لزمريات بلشانت فارست

0: یعنی درگوش تدیل قیمه گاو او زمارا مشمها قد اوا مطلب لو مني قد زامر بلشانه فرصايا اخت خش لمرو يو فولو ستيبت فيجين فيجين يوارم لايا اينا مر لا انا في زمر بلشاني تاطورايد يعني من هذا خش قلي اوا جغلا قالي وشوري لي بزمايا بزمارة بلشاني يعني أطراي
1: وقهت خانة كيمياء قرنة قابنا غاسي هماشا قد زي آ قالت إتلي وآ خيلت إتلي ابن غاسي إمبايي وماسي وهاي وزمار ترابا ليشاني إنا براشيدة براشيدة خقلت أمانوتا زمرا أطراي أخجي طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وقد ابن غاسي خا يوربناي بعدير أرنج قاتل
0: يوروبنايا أو إيوا هودايا يبطيت
1: أها أوكي
0: أو إيوا هودايا شم بخشامن إيوا يولدان
1: يولدان أوكي
0: يولدان يه أو جيك بخشامن برت إيوا شميو أنس مرياتي عاشر بتسرقس ودلي أرنج قالي
1: لا قم تقى عاشر يو بخشام بلي خلي يولدان
0: عاشر برت إيوا شمي
1: إذن غاسي
0: ايوان ويدالي قالي اينا هج ليه ما خبالي قد هو فرصوفة سب اولي ما خبالي وقاتو رايح
1: نو بوليتكس ما يقرأيش نو بوليتكس ادي اخشي زمر خمزومي بعد خلدا زمر تقامت ديلكتيبو مناخد صخريا جبار قسقاتي خامن كتابي رابع امتنايت اتوالا جو اترت ايران
0: شماشا اولت لي الصورة بد جبرجس
1: بخشامن خينا تري كتاب كتيبين إلي سخاريا جبرجس وميقرا ايوان جبرجس
0: ايوان جبرجس يطت اديو تخارت تمان الصرش yeah. تيلي منيخا
1: على من يخلي ايوان خامن مقروان تخرز وتولي قالا اتجباري اتمجد
0: ايوان جبرجس كتولة زمرت الشميرا قالي شيت ألف وتسمو تماني وسخاريا جبرجس كتولة زمرت الستوى وخيي كيرية ومطرب الراية
1: رابع صباح شمخ لزمرت تخيي كيرية تسخاريا جبرجس بكتاب لقاء ابن أغاسي

بلقت سبوتا تيتا الباتي وبخيلة كلين الأقلاتي وإديوميا مسخارد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوته ورخقة من كل خاءات رايا آها قوم تقوم الله إدمجت آها زمارة إد مقروولة بكل تهارد زمريات تويرة لجو رخشت برناشا اندي لخبة اندي لشوتابوتة اندي لأمانوتة ومردوتة آها زمارة بتبعي شمت خيرة قاشنة ودورت بتاينا أسخى لجنت قروتانا جو خقلت أمانوتة أنا آهوت أمر

0: سخرن وعلم يقرأ يشو أتموت لو خمرت قايد نغاسي
1: وإما سخرن وقد شيت 1984 طولت لي خلوخة اتخازادة أي زمرتا يعني كمت شمنا هيتش لي تقدم منه إلى مخا ناشنال أنتم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست هوتش مبعتايا ليش وقلي أن زمرياتت إيوان أغاسي بيرسي جو عراق شي تتماني أربا زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاسي
0: وأرنج ماني أبيدو
1: أرنج إيوا أو أرنجر بوش جبارة إلى رابا إيراناي طيلة إلى ناصر تشسمزار
0: ناصر تشسمزار يا شم خلو

0: زمرت الجباري زمرت الجباري ابن اغاسي خيط
1: طبي اختي بضاي خريخو
0: يا
1: اجا مخت امري يوتري قلت وش وصر قمت خد اربي خمشاش انت زمرو بولت لي خلقي خدتا انتو ام زمريات تيقى وخدتت هنا هل هدية ليلة بكلايا من خباطو إن ما زلتو يعني هما شيوة لزمرياتي وأخنا مارد أقبليو خانا وقاتي ختفيقة بيا غاس ويهم زمة
0: يا خور عزيزة لقاتن
1: وأني ضاناتي خار حبا شئران تياتي ملبن إباقر ألي إماخي تلفون يازخ خزخلي فلطخلي خقاوة شات خموضالي هنا بيقبلوتا أنه والله بتدينا هدية إيش خلق بغزايا
0: آز مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت إيقوتا مني وي دانت سيبوتا مني وي شم خقطة كريا منه
1: أرنجر
0: مدخرخ ناصر شسمزار
1: ناصر شسمزار

0: هزبرتا مقروخ قا كلوخن شماني سوجلو بطيانوخ من توخن دويلوخن مشبياني الداها خرزة وداها تبقت ديراني تام يقرأيش وردات ومزملن بطمانوتا آتوريتا برستيلا جو أطرت إيران وديرنا إتقا كلوخن مشمياني وقدا بيتوت تتما شبيتي لقرب اللبي قبيتوت ميقرا آخوني ميقرا ميخايل إيسابي وقا كلبتي وقا أربابناتي خليت إتلت مجد أنا يخشبنون هر أخطوات الدينة يا قرطة جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جو شارة تمانية مجد أنا تلي قارب هتخبيت وتتبين هما شا قرب اللبن وقا كلوخن شمان دي تنوية هما شا قرب اللبن بطيانوخ من توخن تمشمي توخن وقا أخوني ميقرا إيشو وردة آمن ديلي مجد خشول رابا سدانا مقروة قاتن غير خخا جيم يقرا شو اشول بد مقروخ لعنواتن
1: جبس قاعد جاي بتازخ الاطرت سوريا الاطرت خابر
0: رابس باي
1: ما تخرخ له زماري وكتابه موينا بليطه طامه تو دخلن خا خات فقط خيطه مريم انت يرخ تاعتي
0: رابس باي ما يقرا شو انا همون ادي ودلن كبرزي ادي صلمن اختي مصيرا همزمغ بتري زماري ويليام دانييل امانا وبت زمارة مانا ابن غازي
1: رابنا رابا لما اخت مري بشارة رابنا ليه ما صخ سروخلو ورابا بطلاب اخبار خلطة لا تخري زمارة خيني
0: دوس رابا دوس رابا دوس من سبب انتخرخ والو يعني رابا زمارة دينا هل بد من دانا قدانا بتخرخ
1: بتخرخلو
0: بتخرخ رابا زمارة ورابا دينا بليطة ومقروبة اختي ايكونكس ايمن تمزومه وقبت ايكونك زماره دينا بليطة جو امرخ اترواتي بريشه بريشه هدي قطوصة جو اترت عراق كما زماره بلطلون من اوشانا يو والمرزا ومن البرت رو والتمرس اني كله اينا جباره زماره ليه ما اصم انا وليه ما اصخ امرخ او بص بايله او قماية زماره يعني او ايله هدخين او
1: يخلط
0: أني نجباري أن زماري مغدن زماري ليأتي خينا
1: ليأتي وليأتي ليأتي
0: سو أنا قهت خماشي من تشميتني زماريات تشوية وتمانية وطية قداه برسقالي متن بين خزمار تدينوار وخيالي لبلالي خدشت خرخقة هوي برستا بيت زمار الديان خاتي تمجد مغبنا بمتنا هنا أن زماري قمل بيلن أرخت مردوت الزمرة عاطورة مجد من دني بلطلة مردوت الزمرة
1: خبراني ما أقول هواز الشلية برابة يعني مخاين اللبة بشمايوت ناتخ رأسا يعني خاريشة بقباله
0: رابا دوس ميق رئيشو أنا بطيان المنتوخ تويلوخ شركانة عمان جدا خلق تخيتا الزمرة عاطورايا قات بقيات خينة هابيلا أنا وآت إن آزخ اللي يرخد خد السر دم بخاشا إتلان قا سريخا بيرخا
1: رابص باي ما سخن زمغ باست زمرة سوريا
0: رابص باي قا سريخا بخد السر من سبب لا منشيد ميقريش وأنا قا رابا شمان هلبت شمان ديان مارينا رابا بولوتيك همزوميتون وخكمة مارينا لتن رابا زمرياتي ولتن همزومي رابا بالزمرة عطرايا سو جارو بخير خخيي جداها خرزة آنو ميقرأيشو بدقو دخلوخن خخرزة هابي صيرة بتشعيط الزمرة انطلا شباتي خينا شوقيت النقاتي خينا آني جارك هدي قطوصة من يقرأ مانول إسرائيل ولينوس منشي وبتبقى بيوغ برطل تري طلا شباتي خينا مدري
1: من بعد سرقون جابرييل قدمه
0: بشمنوخ قدمه بشمنوخ اما جوم بشمنوخ
1: رابا بس ما هوت رابا قد يضانت يبالو خالي وطينانت من تيبن خبي وشلامي وإيقاري قد كل شمانة ولا منشط مصلط لا النو هدرة
0: يس
1: ناشي ودي لشير
0: خيالت على اي اتفقت بشميتنا برسعة شوى برمشة بتيش اصليت جو نو هدرة radio.com وبعزيتون السام 3 part 2 عندي لإيش وردة شكل شابيرا ديلي مت تي وبرخاص رابا سيديس ما خيتن مخيمون كليك الشكل يو فيسبوك رابا منو خمارتون كيلت بخطة وودن كليك الشكل
1: ايه هذا القصة ما خيتن
0: ايه خينا كليك ما خي
1: ماشي رابا بتبسيمة خدي ضامن ديوالو ورابا اتلي قوبل طيبوتا علي بالوخية وصلمطوتا وناطر وخالي
0: عزيزة
1: عزيزة خورة ايوت خورزاي
0: عزيزة اتلي قاربي وخال اتلي قارب بس يا مش شنو يقرايشو
1: باي باي
0: باي يقرايشو وردة خام مال الاطورايت هم زمن قاتوخم بالتشعيل الزمرة اطورايت يواتر تقيرم شامل من قاتوخم شامان السويقل دانا بتار الخوتامة تبقى بيوخن شبت بتايلة خرزة خاتة من ساتري سر هل ساتري البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مصيطاني قومت هايلة انتبقياتي خاتت مقروخ لقاتوخن قاشبت بتايلة من ساتري سر هل ساتري بمارن قاتوخن خاميتنا قانوخن خديو بصيخة طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينو